انا غماني نسين النهر يا قوله الوران كلو ازن الجامي غني ادقلو هاتي نريني بجل سجدو